أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه؟ ومن يضلل الله فما له من هاد. ومن يهدي الله فما له من مضل. أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قل أفرأيتم

رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم

يذكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون

ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون.

على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا

أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ.

أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين

يتفكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون

أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. أليس الله بكاف عبده ويخوفه؟

هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم

رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه

إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون.

القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون

هو على علم، بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون.

0: بمعجزين. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسول الكريم سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بقي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تي تشوبري اك تي مباخ اك تي يرمندي يالا سوني بروم سبحانه وتعالى يالا ماي ناني وات ني دل سوات فاسيني اندك يين سي ليغي بي غينا لول نك نيغي ديلو دي نيان جام سي ريوم سنغال جام جوجو نينكو يينم بولم كليفا ديني اك كليفا داي جام جوجو نينكو يينه كيب كوي دومو سنغالاي ني سي بيتيم ريو كو سوري اك كو جيغي waye ñoom itam ku ci yàlla dimbali ci wàllu kombul fàtte sam réew Sénégal. Ginnaaw loolu nag kilifa ak jàngu bi ak mbolemba jàngu bi yàlla leen yàlla jàmmal. Kilifa ak réew bi nag son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye mi yàlla dénk réewum Sénégal, yàlla na ko yàlla jàppale, yàlla na ko yàlla kattanal, yàlla na ko yàlla may wér ak mucc ak muccule, te lépp loo xam ni nasar na ko ngir Sénégal jëm ci kanam yàlla na ko yàlla defal, yàlla sañ na ko mën na ko ak mbolem nag gouvernement buñu amee ndam ñun ñëpp ñooy bokk ndam comme yàlla na ko yàlla defal ndam. Ginnaaw loolu dañuy dëkk yéen ci këyit gi mandargaal waxtu julli salaatu xëyri mi na naw mi ndeem neex na yàlla dinañu ko dégg 5h45 jamono ji ñu addu jëmale ci yéen nag waxtu mi ngi toll ci 5h du matin weesu na 10:00 5h12 jot na fii ci suñu bistu jo ci chaîne national waaye daal jàppaleen ni 5h45 maanaam 6h du matin bu desee 10:00 ci la ñuy salaatu fii ci Ndakaaru ak Likoor. Ñu ngi julli suba nag 6h du matin pile. Kon nag tisbar mi ngi ci 14h15 ñaari waxtu bu demee ba tegal 10:00 lay doon. Takusaan ñu ngi koy julli 17h pile muy juróomi waxtu tembe. Timis ñu ngi koy julli 19h04 nag mooy juróom ñaari waxtu ci ngoon bu weesoo 4 ci la ñuy julli timis. Gaay ñu ngi koy julli 20h04 muy juróom-ñetti waxtu ci guddi bu weesoo 4 ci la ñuy julli gee. Tey ji nag ci la